مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش

بقى عاجب ابي تاتك عاجب ابي انا ما تعد مساحة منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومك انا عادي يعتقد البعض مقبول بقى عاجب عادي تاتك عاجب عادي.